أيو هادي من عند علي خويا الحمياني قال لي الأولى من الأولين فاطمة عمر يونس بن عباس يحيى النيجرو وبقى سليم التركي محمد خياه وكمال حبيبه من جماعتنا سداد موندي قبي من عند علي الحمياني ديروا المشوي ناصر خويا بشار لحسن وناس معسكر